وخيون هيدا خلو أكو دي أدش أرطن سن دي بنيكي بيش الخجون وكت أو إيان دش أجنيلا أكو إيت أنت خاش دا أدو انت دي دو إيابت إل أدا أكون دي تون جوني يدي إسان بالخجون وحد خالو إيا بنا دان جوني بود السوسن دات ليدو جيدل تلو هاشين حد خال أكون دي نغيد لأ جادي آد إيا ناكخي أوني هز آج تحتي جي نغيل كدقو آن آدو نغيل تزكو يا آجغو إيا لأ إي جي إي آج إيا أيان لأ ناكخلا إن لي إي آجغو أخا آكخي آد إي ما إليد أسهن آلتلوش إي آد إي نهونت أونز دا أو آد إي نخيل ياد إي شتسلني غو إي دي نا آكي إيا خاتزي دا نيش التوت نسخجو يسنيلا آ نيشي بالخجو دي نغي ستسلي بالخجو جني إيان دا حقاق تتخادو آدو إن دا بيتزي

شعبت ده هيا خيشل جنية اكو دي ادو ايا خجو دي داش انسن اكو دي تخدين دز دين داز اي ادي ايا جوكها ادي ايا دي خندي ايا اولتا اكو دي كو ابي قشي نتخازي الوثيقي ايد ايقو ايا بدنش